اسكت وبطل غني وشم الحبا شمك وينقطع نور الثني ينقطع نور الثني وتمي على ما سمعت ينقطع نور الثني وتمي على تمك هوني هوني.

وهلأ من تريبولي اف ام All This Time All This Time, All This Time. أغاني من زمان ما سمعناها All This Time.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

وعلى كتر البرد نار ما بتشعل فيها. الوين بدك ترجعي

الصف بالأرض وكل ما شتت الشتوي زوخ عينينا عسقفنا ونحمل الشمسي أحلى السطح ما يدلف علينا

الاثنين الثالث من آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وإنما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورج. من صبحكم بالخير وبندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

ببركة الله ننطلق معا في أسبوع جديد من حلقاتنا ومن برنامجنا، أسبوع نبدأه كالعادة بمحاولة رصد كل المواضيع والتطورات التي حدثت خلال الأيام الماضية أثناء العطلة الأسبوعية وتقديمها لحضراتكم بإطار معين ضمن البرنامج من خلال الفقرات المتتالية القادمة. لا شك أن هناك الكثير من التطورات والأحداث التي اتسمت بها هذه المنطقة التي تغلي دوما وتكاد تنفجر وتصل إلى مرحلة صعبة، ثم فجأة تجد أن هناك بعض الحلول المرجوة أو المنتظرة ولو كانت مجرد أوهام تهدي الأمور قبل أن تأتي مرحلة أخرى من الغليان. حلقة غنية بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزين دائما ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صح بطيبة، بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

ما عدول دخولنا بشهر آب الهاب، الكتل الحارة اللي سيطرت على نهاية الأسبوع بعد مستمرة ببداية هالأسبوع. لا يزال لبنان ومنطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية، يلي ما عم ترتفع درجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية. هالكتل التي تبدأ بالانحسار تدريجيا اعتبارا من بكرة الثلاثاء لا يعود الطقس يوم الأربعاء إلى طقس صيفي معتاد. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس التنين قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة بالداخل وأيضا فوق الجبال. ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل ويزداد معها الشعور بالحر، كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 26 وصولا ل 37 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة من 22 ولغاية 33 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة تتراوح بين 25 وصولا لل 40 درجة نهارا. الرياح السطحية غربية وشمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ل 80%.

إذن اليوم الاثنين بداية الأسبوع، يوم مكمل لتلك الموجة الحارة التي انطلقت اعتبارا من يوم الجمعة. مثل ما سمعتوا درجات حرارة عالية، نسب رطوبة أيضا حتى على الجبال، درجات الحرارة جدا عالية. هالموجة من المفترض أنه تبلش بالانحسار اعتبارا من بكرة، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين الثالث من آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. مفاوضات روما عالقة في أنفاق علي الطاهر، إسرائيل تستعجل الحرب وحزب الله يتأهب. مفاوضات هرمز بين إيران وعمان تدخل مراحلها النهائية، وواشنطن لا تتوقع انفراجة قريبة مع واشنطن أو مع طهران. هل تتعمد إسرائيل ترك أنفاق من دون تفجير لجعلها أوراق مساومة لاحقة مع الحزب؟ مصادر رئاسية لبنانية للنهار، لا مواعيد حتى الآن لوصول الموفدين السعودي والقطري. الجيش اللبناني في جولة تفقدية جنوبا، نرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا. الأمم المتحدة، عمليات الهدم الإسرائيلية في لبنان تثير قلقا بالغا. بقرار قضائي، رياض سليم ينقل من مستشفى بحنس إلى سجن رومي. البطريرك الراعي، الوطن الذي آمن به لحويك يحتاج اليوم إلى دولة قوية بمؤسساتها. مسؤول أمني للنهار، محاربة الكابتاجون مستمرة والتعاون مفتوح مع دول الخليج. تفجيرات وعمليات إحراق وقصف مدفعي إسرائيلي جنوبا قبيل مفاوضات روما.

حزب الله متوجس فعلا من رغبة تركيا في تعزيز حضورها لبنانيا. كيف وسعت الحرب الأمريكية على إيران فجوة لا مساواة في إفريقيا؟ عراقجي، أمريكا انتهكت تعهداتها ولندن تؤكد تمسكها بالحل السياسي. قاليباف يروي تفاصيل ما حدث بعد التأكد من مقتل علي خامنئي.

نفي إيراني وتصعيد أمريكي، تهديدات ترامب تضع مضيق هرمز في قلب المواجهة. برلمان إيراني، مساع من الوسطاء لإحياء مذكرة التفاهم مع واشنطن. الجيش المصري ما بعد السلام، إعادة تعريف الأمن القومي. هل يجد ترامب نفسه مضطرا إلى استئناف الحرب على إيران؟

البحرية البريطانية تعلن عن انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز. صحيفة إيرانية تفسر أسباب عدم نشر أي تسجيل صوتي لمجتبى خامنئي. وفي النهار كتب فارس خشان عن الحروب الإيرانية التي لا تريدها واشنطن. وكتبت سبين عويس أي حفوف لنجاح العرض التركي بالمشاركة في القوى الدولية جنوبا. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: ترامب عالق في دوامة إيران. قائد الجيش اللبناني من الجنوب: نرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي. اعتصام في النبطية رفضا لاستمرار نسف القرى الجنوبية. حسن فضل الله: الدولة مسؤولة عن تخفيف معاناة الجنوبيين. بطاقات اتصال لبنانية في خدمة جنود الاحتلال. مجلس الجنوب ينهي المرحلة الأولى من مسح أضرار زوطر الغلبية. البطريرك الراعي: نريد السلام قرارا وطنيا يحمي لبنان. قبرص لعون: لا تتراجع أمام تركيا. القضاء وملفات المركزي: صحة سلامة أم حماية المال العام؟ هل يقف الأمير يزيد خلف دعوى حاكم مصرف لبنان؟ والمطلوب رأس ميقات والحريري. العفو العام على طاولة الرئيس بري اليوم. إسبانيا تعيد فتح الحدود مع المغرب وتحصن سبتة بحاجز بحري. نهاية الانفتاح العراقي على السعودية، المقاومة تتشبث بسلاحها. صنعاء تتوعد بإفشال التحالف البحري السعودي. أمريكا وإسرائيل تبحثان الحصار البري، هذا ما اقترحته إيران في شأن هرمز. إيران تحذر من استهداف بنيتها التحتية، والعدو الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب. بقنبلة تزن 900 كيلوغرام، الجيش الأمريكي يستهدف منزلا مدنيا في جزيرة قاشم. ترامب يعلق شن هجمات جديدة على إيران أملا في التوصل إلى اتفاق سريع. وكالة فارس الإيرانية: خطة إعادة فتح هرمز لا أساس لها من الصحة. الحرس الثوري في فيكرست شهاد هنية: مؤامرة نزع سلاح حماس فشلت. مهمة أوروبية تعترض ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المتوسط. الخارجية الإيرانية: نقترب من إتمام اتفاق مع عمان حول الملاحة في مضيق هرمز. 14 قتيلا في تفجير أمام مركز للشرطة في باكستان. عدد ضحايا تدفق المهاجرين من المغرب إلى سبتة يرتفع إلى 72. وفي الأخبار: كتب رضا صوايا: جزين تسلم من الحرب لكن لا تنجو من تداعياتها. إلى عناوين نداء الوطن:
الحزب يحجب علي الطاهر عن الجيش ويعقد مسار روما. لماذا استحضر جوزيف عون اسم نبيه بري أمام ترامب؟ تفجير مرفأ بيروت بين تعطيل العدالة ومسؤولية كشف الحقيقة. بلاط تستعيد عافيتها، انتهاء أعمال رفع الأنقاض وقرب عودة الكهرباء والمياه. مجلس الجنوب أنهى المرحلة الأولى من مسح الأضرار للبيوت المدمرة في زوطر. سمير جعجع نزع سلاح الحزب بات أقرب إلى الحل. كيف تستطيع الميليشيا أن تجمع 100 صدفة في توقيت تفجير بيروت؟ إصابة 5 عسكريين باستهداف لسيارتهم، وجيش العدو الإسرائيلي ينكر أنه المسبب. البطريرك الراعي من إهدن: السلام قرار وطني. نقل رياض سليم معتقلا من مستشفى بحنس إلى سجن رومي. المطران عودة، جرح تفجير مرفأ بيروت ما زال مفتوحا. وزير العدل: حصر القوة بيد السلطة والتسليم بدور الجيش ليس استسلاما. بعد رأس النبع، النائب والضاح الصادق يسأل: كم شقة مافيا لا تزال موجودة في بيروت؟ المنسق الأممي يحذر: قلقون إزاء حجم التفجيرات وعمليات الهدم في جنوب لبنان. السفارة الفرنسية: سنواصل الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني والعمل على تعزيزه. المجلس الوطني للعلم اللبناني يرفع راية السيادة والوحدة الوطنية. نواف سلام في عيد الجيش: جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. تفجير شقيف يدفن وهم الردع ويرتد على جلسة روما.

هزة أرضية قوية تضرب شرق مصر والطوارئ الصحية تفعل نتائجها. كييف وموسكو تسعران الضربات البعيدة. الوسطاء يؤجلون الانفجار والزناد بيد ترامب. إيران بعد علي خامنئي النظام يلتهم نفسه. بن سلمان في اتصال مع ترامب لتغليب لغة الحوار وخفض التصعيد. الجيش الأمريكي يعيد تموضع قواته في العراق. مسؤولون في البيت الأبيض ومجلس السلام: إيران حاولت فني حماس عن نزع السلاح. وفي نداء الوطن كاتب نخلع ضيمه: سنوات من الحفر، فكيف بنى حزب الله جمهوريته السرية؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ترامب يمنح طهران فرصة أخيرة طالب باتفاق سريع يعيد فتح مضيق هرمز. لبنان يوسع وفده التفاوضي مع إسرائيل، اقتراح بترأس إيطاليا التحقق من انتشار الجيش. هدنة غزة تتعثر تحت القصف، اعتراضات إسرائيلية على خريطة الطريق. أوبك بلاس يحذر من استهداف البنى التحتية للطاقة. استنفار حوثي خاشية هجوم حكومي، حملات تجنيد وتحصينات ومنصات صواريخ. الرئيس الأمريكي: ألغيت هجوما على إيران هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب العاصمة المصرية القاهرة. إسرائيل لم تناقش اتفاق غزة وتتحفظ على وقف الهجمات. ترامب: مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين. وطهران: مفاوضات هرمز في مراحلها الأخيرة. الزيدي يحذر من تكرار استهداف دول الجوار من الأراضي العراقية. غزيون يخشون ألا تنسحب القوات الإسرائيلية بعد نزع سلاح حماس. السفير الياباني في اليمن: طلبنا من إيران الضغط على الحوثيين لتجنب التصعيد في البحر الأحمر. ولي العهد السعودي يؤكد لترامب ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد. بيرنهام يدعو إلى وضع دستور مكتوب لبريطانيا. أولى المناطق التجريبية في الجنوب، عاد الجيش اللبناني ولم يعد حزب الله. الكويت تعلن عن هجوم عدواني إيراني يستهدف منشأة حكومية وآليات مدنية في جزيرة بوبيان. 50 قتيلا على الأقل في ضربة بمسيرات في دارفور. بارزاني يزور دمشق الاثنين ويجتمع مع الرئيس الشرع. باكستان 14 قتيلا في تفجير انتحاري خلال تجمع مناهض للجماعات المسلحة. شركة أمريكية تستعد لإنتاج الجندي الروبوت لشن حروب الغد. صحيفة إيرانية: صوت خامنئي قد يكشف مكانه.
وزير الخارجية الأمريكي روبيو على إيران وقف تصدير الثورة. مراهقون مأجورون، كيف تحولت أوروبا لساحة تجنيد القتلى المرتزقة؟ المركز اللبناني يشترط سداد 25 مليار دولار من تمويلاته للدولة. أكبر موجة هجرة في التاريخ الحديث، لماذا تدفق المغاربة نحو إسبانيا؟ الأرصاد، منخفض الهند الموسمي يقود حرارة الصيف في الخليج. الذكاء الاصطناعي في تجربة لتعزيز الكشف المبكر عن سرطان الكبد. ثلاثة أجيال تتنافس على كعكة الموسم الصيفي في السينما المصرية. وفي الشرق الأوسط، كتب سمير عطلة المهاجرون إلى أين؟ وكتب الدكتور عمرو الشوبكي وجاءت لحظة تسليم السلاح. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. يسود إرباك كبير مدارس جنوب لبنان غير الواقعة تحت الاحتلال بسبب عدم إقبال الأهالي على تسجيل أبنائهم حتى الساعة، خوفا من تطورات أمنية ووقوع المدارس تحت ضغط التعاقد مع أساتذة جدد أو التخلي عن الفائض بعدما تم تجاوز الموعد القانوني لإبلاغ من يلزم بالتحرر من عقود العمل. مشكلة مزدوجة، ما عم حق يعني إذا ما في تسجيل كيف بدهم يوقعوا مع أساتذة جدد لحتى يكملوا العام الدراسي ويبدوا العام الدراسي الجديد؟ فهيدي مشكلة من المشاكل التي نعانيها إذا ما كنا تسموها مشاكل جانبية من آثار الحرب والعدوان الإسرائيلي. قال وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصراف أنه اقترح على ميشيل عون في عام 2017 أربعة أسماء لتولي قيادة الجيش، أولها العميد فادي داود وآخرها العميد جوزيف عون، وأضاف: لا أعلم إذا كان من حظنا أو من سوء حظنا أن وقع الاختيار على عون. والله نحن بالنسبة لنا من حسن حظنا أنه وقع الاختيار على فخامة الرئيس جوزيف عون، أنتم من سوء حظكم. هي هيك بهالقد اختصارة. مؤيدي الدولة من حسن حظهم، أما مؤيدي الميليشيا والدويلات من سوء حظهم، وأنت منهم يا يعقوب. يلاحظ حضور مكثف للسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى في مناسبات اجتماعية وفنية متجاوزا تنبيهات بلاده للرعايا الأمريكيين لاتخاذ إجراءات احتياطية أمنية والاستعداد الدائم للسفر عند وجود أي طارئ، مما يوحي بالأمن والأمان في لبنان. لا هو فينيقي أصلي يعني عييش مثل ما بيقولوا، فمش هيك ما فرقالي معه قال التحذيرات. بتلاقي عم يحضر مباريات الباسكت، بتلاقي عم بيشارك بحفلات فنية، آخر حفل وائل كفوري بأعياد بيروت. فالزلمة بهالطريقة عايش حياته بتفاصيل لبنانية فينيقية. إلى أسرار جريدة الجمهورية. أفاد تقرير تقني أن أزمة الكهرباء التي تدور في دوامة الوعود والتنافسات السياسية قد تمتد فترة طويلة أخرى، لأن المشاريع المطروحة يحتاج تنفيذ الأسهل منها سنة على الأقل. أقل مشروع بده سنة لحتى يتنفذ، باقي المشاريع بدها 5 سنوات. عارفين نحن هالشي، بس خلينا نعتمد على الخزو وبعدين بنشوف هلأ قديه بده يدوين القصة، بدل ما تدل قصة المراوحة ومجرد جعدنة سياسية على مواقع التواصل بين مؤيدي الأحزاب على مبدأ أنتوا عملتوا نحن عملنا، فأنتم شو بطريق وقولوا الله

وبعدين بنفكر كيف بدنا ناكل هالخزو. تنشط الاتصالات لتعيين المدير الإقليمي للجمارك في بيروت قبل نهاية الشهر الحالي في إطار التحديثات الجارية على مراكز الجمارك وخاصة في المرفأ والمطار والمصنع. هلا اكيد الاتصالات عم تصير على مبدا الطائفي انه الهيدا لمين بده يكون، لاي طائفه بدنا نعطيه، مش على مبدا الكفاءه، لانه نحن اخر همنا قاعده الشخص المناسب بالمكان المناسب. ابلغت جهات دوليه مسؤولين لبنانيين ان استعاده الثقه تبدا باستقلال القضاء وحمايه التحقيقات الماليه والوصول الى نتائج. بدون أدنى شك استعادة الثقة بالدولة سواء الثقة الداخلية أو الخارجية تبدأ باستقلالية القضاء. القضاء شيء أساسي ببناء الدولة ونحن عاملينه شيء هامشي أو مجرد تقاسم نفوذ. دخلكم قانون استقلالية القضاء وين صار؟ مش على أساس من سنة سنتين بده ينطرح ويصير خلاص قيد الممارسة لحتى نحمي القضاء من التدخلات السياسية؟ ولا أكيد السياسيين ما رح بيقروا لأن مش مصلحتهم. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. في ظل الأجواء التي تتحدث عن استنفار إقليمي واسع، تتحدث مصادر مطلعة من على الحدود اللبنانية السورية عن استنفار لعناصر الحزب وتنظيم قوته في القرى الأمامية مع سوريا، حيث تم تسليح العناصر وتنظيمهم في إطار حراسة على مدار الساعة في نقاط استراتيجية، إضافة إلى نشر نقاط مراقبة على كامل حدود المناطق التي يعتبرها حساسة. الله لا يعطيكم عافية فوق تعبكم أخي، ما ركزوا الجهود على العدو الإسرائيلي. يعني أنت في واحد عم يجي كل يوم يجزر فيك وعم يتحقق بلي انتصارات جديدة لك، فكر باللي عم تاكل منه قتلة، مش تفكر بعدو وهمي. يعني سبحان الله، بس يا أخي نفسه دايما بتحن للعدو الأصلي لألن العرب. أنت بتبلش بالعدو اللي هو على أرض الواقع مبلش معاركه، ولا بالعدو الافتراضي اللي براسك اللي أنت أساساً رحت جزرت عندهم؟ تؤكد مصادر مطلعة أن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج ماض في استكمال عدد من الملفات المرتبطة بجرائم كبرى وقضايا فساد في إطار توجه رسمي يضع تفعيل المسار القضائي ضمن أولويات المرحلة، في محاولة لإعطاء إشارات إيجابية إلى الدول الداعمة بشأن جدية الدولة في مقاربة الملفات، وكذلك من ضمن قناعات المدعي العام بتطبيق سياسة الثواب والعقاب والتي تبدأ من تطبيق القانون بعيدا عن السياسة وزواريبها. أكيد المقصود هن قضية رياض سلمي اللي جات فتحت وتم صار موقوف، يعني المنتقل من المستشفى إلى وزارة الدفاع وإلى سجن رومي حسب سبب طلع بيان رسمي، بس إنه هيدي مجرد فتح القضايا اللي تم لملمتها، بس في قضايا كتير بعدها ما انفتحت. ونحن عن ناسئة بمدعي عام التمييز خاصة مع نشاطه الظاهر.

تشهد معظم مكاتب وشركات السفر حركة ناشطة في تعديل حجوزات السفر، إذ يعمد عدد كبير من المسافرين إلى تقريب مواعيد مغادرة لبنان والعودة إلى بلدان الاغتراب قبل أن يتراجع بعضهم عن ذلك ويعيد تأجيل رحلاته مع تبدل المعطيات. ويأتي هذا التخبط نتيجة المخاوف الأمنية والتأثر بالتحذيرات الصادرة عن الإدارة الأمريكية. اي والله مضيعون ترامب، يعني بعلمك بتشتد الامور بعلمك بترجع بتفرج، وهذا الشيء بيؤدي خوفا من اقفال المطار او اي خلل بالطيران، فالناس بتسرع حجوزاتها بترجع بعدين بتشوف الامور استكانت. لا لا خلينا هسه نكفي اسبوع. الى اسرار نداء الوطن، اتصالات تجري بعيدا من الأضواء لإيجاد حل لمصير منشأة علي الطاهر ويقضي بتسليمها بالكامل إلى الجيش اللبناني وأن يعود إليه وحده التصرف بشأنها شرط أن تتخلى إسرائيل عن مطالبها المتعلقة بمصير المنشأة وأن يتخلى الحزب عما يريده في المقابل. هذا العرض صار له كذا أسبوع مش جديد، أنه يستلم الجيش هذه المنشأة يلي أساسا صارت تحت سيطرة ميدانية للعدو الغاشم وما في غير الأنفاق اللي بعد محبوسين فيها مقاتلي الميليشيا، فأنه يتسلمها الجيش لحتى ما يتم تفجير أو الدخول عليها بشكل ميداني عسكري، خاصة وأنه العدو الغاشم مهد لهالشيء امبارح بإحراق الأحراش يلي حواليها. إنما التعنت الميليشيا ولغاية الآن بعده مش راضيين أنه يتسلم الجيش، ما عنده مشكلة يخدها الإسرائيلي بس ما يستلم جيش بليده. ترى مصادر مطلعة أن اللقاء الذي نظمته المبادرة الصيدوية لرفع المظلومية عن الشيخ الأسير ورفاقه يهدف إلى تسريع حل القضية تفاديا لفتح ملفات من تلك المرحلة تضع أسماء شغلت مواقع معينة في الدولة في دائرة الاتهام بالتنسيق مع الحزب لافتعال حادثة عبرة. والله معقول عملوا هاللقاء انه هلا فقوا على المظلومية، لانه كان في البعض ما عنده مشكل بسجن الشيخ ورفاقه، فعملوا هيدا اللقاء لخليها بدل ما تنفتح كل الملفات ويبين دورنا القذر بالتآمر على المصلين. يكثر الحديث في الجنوب عما يسمونه زمن الهجرة إلى إفريقيا، إذ أن مسؤولين في الحزب عمدوا إلى إرسال أبنائهم إلى إفريقيا، كما تقدم عدد منهم بطلبات للإعفاء من المسؤولية للحاق بأبنائهم بعدما أسسوا شركات هناك، بينما جرت التضحية بأبناء الفقراء. هذا شيء طبيعي عند أفكار أصحاب الفكر الضال المنحرف، دائما أنه نضحي بأولاد العالم، أولادنا نحن بيعيشوا أحلى عيشة بيتربوا أحلى تربية وقاعدين برا واخدين جنسيات أوروبية وأمريكية وهلأ إفريقية، أنتوا موتوا كرمالنا. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تعتقد مصادر خليجية أن الرهان على بناء جبهة عالمية تفتح البحر الأحمر وتمنع إغلاق باب المندب تلقى خيبة أمل كبرى، فالاجتماع الذي حضرته 43 دولة والاتحاد الأوروبي لم ينتج سوى توقيع 14 دولة بيانا تأسيسيا، بينما أظهرت الاتصالات أن أقصى استعداد أغلب المشاركين هو منح الاسم والتوقيع والحضور في صورة تذكارية من دون تقديم سفن وقواعد وقوات اشتباك أو تحمل تبعات الحرب. هذا كذب وتدليس كعادة جريدة الأخبار. أبرز دليل على نتائج هالاجتماع والرسالة اللي وصلت من خلال التوقيعات اللي هن أكثر بكثير من 14، اللي هن توقيع أكثر من 40 دولة، أنه وين عاد التهديد اللي صار؟ عزيز ما سكر باب المندب والبحر الأحمر، سكتوا الحشيشين الحوثيين من بعد ما شافوا أن هناك تحرك جدي. بس الأخبار كالعادة تكذب أكثر مما تتنفس.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. طبعا وباقي التطبيقات مشان ما ننسى بس نحن ما بنذكرها كلها مثل راديو كاردن وغيرها كتير من التطبيقات الموجودة عليها تريبولي اف ام بس مشان ما النشرة اليومية يعني. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيقة.

بهالمنطقة مش بس بهالبلد بتنام على حالة وتصحى على حالة أخرى نقيضة ومختلفة تماما، وهذا ما عاشته المنطقة وسكانها ليلة السبت الأحد. بعلمك تلبتت الغيوم، السماء أصبحت ملبدة بغيوم الصواريخ، وبعلمك التهديدات ارتفعت والتحذيرات للرعايا الأمريكيين بضرورة الاستعداد للمغادرة، وبيانات من السفارات في المنطقة وتحذيرات إلى الميليشيات الإيرانية الموجودة بالعراق من دول الخليج وإيران، أو بالأحرى من دول الخليج والأردن وأيضا سوريا، بأن هناك رصد لمحاولات الاعتداء على بلادهم، وكثير من البيانات، ويلا رحلات ويلا سفر ويلا تعديل المواعيد المغادرة، أنه خلص قال لك المنطقة تتحضر لشيء عظيم. وإذ هذا السبت ليلا تصحوا الناس الحمد لله، يعني يوم الأحد فجرا على تغريدة على سوشيال لترامبو بيقول لك فيه والله نحن وصلنا لاتفاق مع إيران، يلا مش الحال ريمونتادا تكويعة. طبعا هذه الأجواء هي ذاتها كانت الناس عاشتها من حوالي شهرين، وقت اللي قال لك محضرين ضربة أخت محلوشة بدنا نعمل في الأعمال وكذا، والناس قعدت ناطرة على الساعة 3 كان الموعد، وإذ نفس الشيء قصار وكله عم يشتري وقت، مواعيد كلها فاتت بعض البعض، اتفاقات ما بتضاين أسبوع، مع أنه في مفاوضين كبار داخلين بالقضية رايحين جايين، كله عم يحاول يشتري وقت، وهناك كثير من التناقض. وأحلى شيء لما بيطلعوا بيهددوا بعضهم، يعني بيقول لك ترامبو إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا لم توقع، تطلع بترد على إيران بتقول له أنتم من ستدفعون الثمن الباهظ يا أولاد العكيريت يا أولاد غير شيء، ما حدا غيرك وغير عم يدفع الثمن الباهظ، هذا الثمن الباهظ نحن اللي عم ندفعه، وأبناء هالمنطقة يلي عم يدفعوا من صحتهم وأمنهم وأمانهم، صحتهم الجسدية والنفسية وأرواحهم وأرباحهم واقتصادهم ومالهم من كل الأنواع عم تدفعوا، بالمدارس بالمستشفيات بالطرقات بكل شيء، ما حدا غيرنا عم يدفع هذا الثمن الباهظ المستمر منذ أجيال وليس منذ سنوات. هلأ يومين بترجع بتسمع التصعيد، وافقنا لا ما وافقنا، وهيدي النقطة عليها خلاف مع الإيراني، بيفوضوك لمدة 1000 سنة، وإيدك صبروا قليل أكتر من شيرين. أكيد نحن ما بنتمنى عودة الحرب، ما حدا بتمنى عودة الحرب يعني، وتدخلات طبعا من دول الخليج، ورجعنا على نفس المنطق، لا ما بدنا إيران تسقط كرمال ما يصير، ما بعرف إيه ردة فعل علينا وعلى ضرب المنشآت النفطية اللي أساسا هي عم تنضرب، بعدهم مؤمنين إنه هكذا دولة إرهابية يؤمن شرها أو تحترم حسن الجوار. هذا على صعيد المنطقة. على الصعيد اللبناني عنا حدثين نبدأ بهم هذا الأسبوع، والحدثين مرتبطين بتاريخ واحد وهو الرابع من آب. الحدث الأول هو طبعا المؤلم اللي هي الفكرة السادسة لتفجير مرفأ بيروت، والانتظار القضاء لوين وصل بالتحقيقات، خاصة مع السماح بعودة التحقيقات من بعد العهد الجديد ما وصل، وحماية المسار القضائي للقاضي طارق بيطار. هذه القضية اللي هي جرح إنساني وجرح قضائي وجرح وطني مفترض عميق جدا، لغاية الآن لا شفاء منه، قبل على القليلة أن تصدر الاتهامات للناس اللي كانوا مقصرين أو متورطين بتخزين نترات الأمونيوم، واللي رجعنا شاهدنا منها كتير بمناطق جنوبية. الموعد الثاني المرتبط بالرابع من آب هو انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بالعاصمة روما بنفس النهار، واللي فيها طبعا تقييم لمرحلة المنطقة النموذجية، عم نحكي عن زوتر، والتحضيرات لمنطقة أخرى. جار الحديث عن عدة مناطق، شيء قالوا الدولة اللبنانية اقترحت الخيام، شيء اقترحت بنت جبيل لتكون المنطقة الثانية، بانتظار الاجتماع ما كيف بده يكون. طبعا الوفد اللبناني انطلق أمس ليلا إلى روما لعند صديقتنا ميلوني لحتى يجتمعوا بالسفارة الأمريكية هونيك برئاسة السفير سيمون كرم، وأيضا سفيرة لبنان بواشنطن ندى حميدة معوض.

بالوقت اللي بتنطلق فيه الجولة الجديدة اللي هي رقم 7 مفترض أو 7 أي 7 من المفاوضات، طبعا هناك تعنت إسرائيلي بخصوص الانسحاب وإدارة التحقق ومين بده يتحقق، اقتراحات بأنه تكون قوة إيطالية بما أنه عم يجتمعوا بروما، لأنه ما بدنا غريب يفوت على البلد الغريب، يعني هو أصدر الأمريكي، أو طبعا الدور التركي مرفوض من قبل إسرائيل، تعنت إسرائيلي وتعنت ميليشيوي بعدم تسليم تلة علي الطاهر اللي شرحنا عنه بفقرة الأسرار، واللي معرضة للاقتحام لحتى يتفجروا أنفاقها، كما تفجرت أنفاق قلعة شقيف واللي تسببت بكوارث بيئية لغاية الآن إسا ما اكتشفنا آثارها. كالعادة مستعدين نسلم سلاح للإسرائيلي ياخدوا، ولا منسلمكن يا مستعدين نسلم التلة والأنفاق للإسرائيلي بس أنتوا ما تاخدوا، لأنه أنتوا ما عنا سقف فيكم كدولة، ليه؟ لأنه أنتوا متآمرين مع العدو، منسلمها للعدو. شفت كيف أنت فكر، فكر هيك بهالطريقة، فكر كأنك ممانع. سيدي على القليل احمي العناصر اللي بعدهم متخبيين بتلك الانفاق واللي محاصرين من اشهر. لا ما بيأثر، شهداء سعداء. هيدا الوضع يلي بننطلق منه، او هيدي المواضيع يلي مش رح نتطرق لها بالقسم الثاني، لانه اليوم مجهزين فقرات مختلفه كليا بالفقره القادمه واللي بعدها والمقال، مشان هيك حصرناها بالانترو لحتى نتعرف على ابرز الملفات اللي ناطرتنا لهيدا الأسبوع.

يظن البعض أنه اعتيادنا بهالبلد وبالمنطقة بشكل عام بس بهالبلد بلبنان تحديدا على الحروب وعلى العدوان وعلى التقاتل وعلى المجازر وعلى الكوارث والأزمات والتعايش مع على الطريقة الفنائية اللبناني العييش، يظن البعض أنه كل هالأمور اعتدنا على مشاهدتها وبالتالي لم نعد نهتز لمشاهد الآخرين أو لأوجاع الآخرين، رغم أنه كل ما تأتي أزمة منكتشف أنه لا، بعض اللبنانيين بيتأثروا، على فكرة بيتأثروا إسا بالمشاكل لدى الآخرين أو الأزمات اللي بتصير وتحديدا اللي فيها نتائج كارثية أكثر ما بيتأثروا ببلدهم، وهيدي يعني ظاهرة غريبة صعب تفسيرها. يعني بتلاقي هناك تأثر، لحتى ندغري نفوت بالموضوع يعني مشان ما نلف وندور، مثلا الحادثة اللي صارت يوم السبت واللي شاهدها العالم عن الهروب الجماعي لحوالي 60,000 مغربي إلى مدينة سبتة، مدينة سبتة اللي هي تحت الاحتلال الإسباني بلغة مغربية، مش باجي من عندي، هي مدينة طبعا مغربية لا زالت محتلة هي وقلايقلة، فبيعتبروا عند المغاربة أنه هودي منطقتين محتلين كان مفترض يتسلموا من أكثر من 50 سنة، إنما إسبانيا ترفض تسليمهم ولا تعترف إلا أنهم هن مناطق إسبانية، بس مش هيدا موضوعنا. أكيد يمكن التأثر اللي صار بسبب تذكر الناس بعض الأوجاع، مثلا مراكب الموت يلي طلعت من لبنان وراح ضحيتها العشرات، النصبات اللي صارت من خلالها، المجرمين يلي كانوا عم بيسوقوا لتلك الرحلات ويلعبوا بعقول العالم أنه ناطركم المستقبل المزهر عند بلاد الكفار، أنتم كمسلمين يلي بتعتبروا البلاد بلاد الكفار ناطركم هونيك مستقبل زاهر، ما عليكم ولا تنجحوا بهالمحاولة بهالمخاطرة أنتم عيالكم. يمكن هذا الجرح خلى الناس تتأثر وتتذكر، ويمكن لأنه هيدي مش أول حادثة بس هيدي تكون يمكن الأكبر، هيدي من أكبر الهجرات يلي صارت. أكيد مش عم بفتح هيدا الموضوع لحتى نحكي عن أسبابها وضحاياها ولا ما بعرف إيه، رغم أنها بتستاهل، طبعا بتستاهل، يعني هجرة كلفت لغاية الآن بآخر إحصائية 74 ضحية ماتوا نتيجة حلمهم أنه نعيشوا، مش أكتر من هيك، عندهم طموح أنه نعيشوا نتيجة الظلم، نتيجة الفساد، نتيجة القمع، نتيجة السياسات الاقتصادية السيئة بالدول العربية، بكل الدول العربية تقريبا، إذا شلنا دول الخليج على جنب، مش لأنه خايفين منهم، لأنه هن الحمد لله ما عندهم أزمة اقتصادية وإن شاء الله ما بصير عندهم، مش لأنهم بيدفعوا لنا مثلا، يعني جمع أن حدا يفكر كالعادة. أول سؤال بادر لذهن العالم وشفته مطروح كتير من قبل الإعلام، من قبل رأي العام، أنه خي المغرب بلاد مستقرة، أنه لماذا هذه الموجة من النزوح؟ فعلا هو سؤال، أنه المغرب الحمد لله لا فيها مشاكل، فيها حكم ملكي يعني عادي، التوارث السلطة عندهم، فيها استقرار من جميع النواحي، ما بنسمع فيها يمكن عن مشاكل، ليست فيها حروب واقتتال داخلي مثل ما عم بيصير مثلا بليبيا، مثل ما عم بيصير بالسودان، مثل ما عم بيصير باليمن وغيرها، أنه مفترض ما يكون فيه، لا يبدو أنه نحن ما منتابع منيح وما منعرف الأخبار، كل الدول تعاني من أزمات اقتصادية إنما بتعرف الإعلام، ما بدهم يكون على الإعلام كيف بيضيق المساحات وكيف بيضيق الأمور لحتى ما تعرف، بس هل بتحرز هالأزمات الاقتصادية؟ يعني هالناس اللي عم تلعب بعقل العالم للهجرة الجماعية وللتضحية بأرواحهم والمخاطرة بعائلاتهم، أنه حرزين القصة هي كلها على بعضها 60,000، عم تحكي ب60,000 شخص، أي نعم رجعت السلطات الإسبانية رجعت منهم 48,000 يعني خاطروا بحياتهم وقاسوا مسافة الطريق، وعندك راح 72 قتيل 72 روح، هاي أول مرة؟ لا، كل سنة بتسمع بغرق باخرة، بناس غرقت بالبحر هي وعم تحاول تعبر هربا، كل سنة ترصد مئات الضحايا نتيجة فقط حلمهم أنه يتركوا بلادهم، يتركوا وطنهم. ليه؟ لأن وطننا ما بينعاش فيه، لأنه أوطاننا صارت ما بينعاش فيها. هلأ بيقولوا لك أنه أحد الأسباب الرئيسية أنه هناك قانون إسباني صدر من فترة من باب محاولة إصلاح العلاقات مع المغرب، لأنه بالعلاقات المغربية الجزائرية، ما بدي أدخلكم بتفاصيل مش موجعكم راسكم، أنه الإسبانيا صافي حد الجزائر بقصة الصحراء الغربية أكثر من صافي مع المغرب، وهذا مسبب بأزمة.
فقال لك أنه هناك حكم صادر عن المحكمة العليا بإسبانيا بأواخر أو أوائل تموز الماضي يقضي بعدم جواز إعادة المهاجرين اللي بيتم اعتراضهم بالبحر أثناء محاولتنا الوصول إلى سبتة ومليلة على الفور. فيمكن الناس شافوا أنه هذا القانون خلص نحن ما بعد يرجعونا، لا ما فينا يتركوكم. طبيعي صار كتير من المشاكل وصارت أزمات، والاتحاد الأوروبي عنده استنفار وعنده اجتماعات كتير لأنه برأيهم هذه ظاهرة خطيرة جدا. وجرت إعادتهم، أقفلوا مدينة سبتة كلها على بعضها، ما بيعون مي، ما عطون أكل، قالوا له موتوا جوعا. يعني أكثر مسخرة ممكن تشوفها هي شو؟ هي نظرية المؤامرة. هاي دايما هاي مسخرة المساخر، وحياة الله مسخرة المساخر. حاعطيكم وجهة نظر من وجهة النظر يلي توزعت وتعممت انه يابا هيدي مؤامرة على إسبانيا، لأن إسبانيا عندها موقف متقدم بخصوص التعاطف مع فلسطين والقضية الفلسطينية ووقوفها بوجه مجازر العدو الإسرائيلي اللي هو موقف إنساني طبيعي. شوفوا مثلا واحد من الكتاب المصريين اسمه محمد صالح، كتاب صحفيين يعني، قال لك تصور البنت إسبانيا، البنت إسبانيا عم يكتبها بالطريقة المصرية قليلة الأدب، تقف ضد إسرائيل كده عيني عينك من دون ما تخشيها. تصور يا مومبي، بس على مين احنا لها بالمرصاد؟ تليفون صغير لكوكو بيكلم سوسو بيوصي لولو يفتح محبس صغير قد كده ويدوبك يقطع منه 60,000 مهاجر ويهزوا اسبانيا. ايطاليا تقترع على الاتحاد الاوروبي فصل اسبانيا عن منطقة شنغن وفنلندا بتأيدها، والمستشار الالماني بيقول لازم تشوفوا حل فورا للازمة. شفت الصدفة؟ طبعا هو عم يحكيه عم يكتبها بطريقة ساخرة. طب وهيدي النظرية شفت منها المئات انه هاي مؤامرة على اسبانيا، لانه هيدي هيك ما معقولة 40-60,000 هيك يطيروا فرد مرة. نظرية المؤامرة معشعشة بدماغنا، ما بنقبل انه عنا مشاكل، ما بنقبل انه نعترف بهيدي المشاكل لنبلش بحلها ابدا. دايما هيدي مؤامرة انه على اسبانيا. لا يتأمر على اسبانيا خي، ما في مؤامرة بطريقة تانية؟ ما فينا نتأمر ما في انه هيك فجأة حركوا 60,000 هودي اغبية 60,000 هقولوك يلا بنضحي بحالنا كرمال نظرية المؤامرة. جماعة والله العظيم هاي نظرية المؤامرة اللي الناس بتنشرها بكل طلعة ونزلة، وانه يابا العالم كله مترصد لنا ونحن محور الكون. لو خفوا منا تواضعوا شوي، لو تواضعوا شوي والله نحن ما مقصرين بحق بعضنا. والله المشاكل والحروب والاقتتال الداخلي بدولنا العربية هو بحد ذاته مؤامرة. ولك خففوا منا هاي النظرية شماعة بتعلقوا عليها كل أخطائنا ومشاكلنا وحروبنا، بنروح منعلقها على المؤامرة. ما بتنجح أي مؤامرة إلا ما يكون في متآمرين متعاونين من الداخل. ما بتنجح أي مؤامرة إلا ما يكون في بلد مفكك، بلد واقع تحت السرقة والفساد وهدر الأموال. كل هالأمور اللي عم تشوفوها قدامكم هاي نظرية مؤامرة، بترجع مثل قضية السودان وقضية اليمن وقضية ليبيا وكنا حكينا فيها والعراق الأسبوع الماضي. لخي هاي السودان برجع بحكي لكم يا شوف السودان ليك ملا معلومة إذا ما معك خبر يعني، بس قديه بلد غني هيدا السودان اللي العالم تطلع فيه وتقولي حرام. السودان اللي الأمم المتحدة أعلنت فيه المجاعة رسميا يعني أكثر من مجاعة غزة. السودان فيه أكثر من 12-15 مليون قاعدين بمخيمات لجوء ما عم يقدروا يأكلوا وجبة واحدة بالنهار، بس الإعلام ما بيضوي عليهم لأن السودان من قضية السودان ما بتطعمي خبز، قضية فلسطين للتجارة أو دي ما معتبرينهم مسلمين ولا معتبرينهم بشر. الإعلام عم بحكي العربي يعني ما بيضوي عليها للقضية بما فيه الكفاية. تخيل هيدي الخمس حقول النفطية يلي ممنوع العمل فيها بأوامر الدعم السري لأنه ما عم يقدروا يحتلوها، بينما بيسيطروا على مناجم الذهب اللي تعتبر السودان البلد الأغنى بالمناجم ذهب بالمنطقة، مسيطرين عليها وعم بيبيعوها. شي بيبيعوها لروسيا، شي بيبيعوها إمارات، شي بيبيعوها بعرف مين، بتراب المال وبيغدوا هالأموال هن وبيكتسوها أو بيتحاربوا فيها. هيدي مؤامرة ولا هيدي هن ولاد البلد المتآمرين على نفسهم واللي مسيطرين على هالثروات؟ انت لما بتسمع بانه السودان بلد عظيم جدا غني زراعيا، بلد على ضفاف النيل انتاجه رائع، لما بتسمع بانتاج الصمغ مثلا، الصمغ السوداني اللي هو لغاية الان الاول بالعالم، او على مناجم الذهب او على حقول النفط اللي هي من الاغنى، وبتشوف هذه المجاعة، انت ممكن تصدق بنظرية المؤامرة؟ ممكن تفوت براسك؟ لا يا صاحبي، نحن دول ما منخاف الله، نحن دول اللي تعد دول إسلامية يعني أو عربية، نحن ما عندنا خوف من الله لا الشعوب ولا الحكام، ما عند الحكام من وين عم يجوا،
الحكام بيكتسوا هالأموال، بيكتسوا الثروات، بيبدوا يورطوا الحكم والثروات لأولادهم ثروات هائلة طائلة بتشوفوها وبتشوفوا النعم الموجودة عندهم، بينما الشعوب تقع ببؤر الجوع والفساد المنتشر، الفساد اللي بيخلي أنه هذه الثروات الهائلة توقع بيد عبارة عن شوية لصوص ما بيشكلوا 5-10% من أبناء الشعب، بينما 90% عم بيعانوا الجوع والفقر والعوز وعم بيعانوا من الوصول إلى أبسط مقومات الحياة. انظر إلى أي بلد في تقاتل وفي مشاكل، بلش من عنا من لبنان مشان ما تطلع برا، يعني ما بلش من عنا من هون من لبنان وانتقل بعدين على دول الجوار، من لبنان إلى العراق وصولا إلى إلى إلى السودان، ليبيا، تونس، هلا اللي عن جديد عم تشوفوا انقطع الكهرباء فيها. العراق بارح الكهرباء انقطعت عندهم، درجة الحرارة 55 انقطعت الكهرباء، وقفت الكهرباء عندهم نهائيا. قال لك والله صار في اعطال والشبكة انضربت. هذا العراق البلد الغني، كل هالبلاد الغنية يلي ثروات عم تضيع، هيدي مؤامرة يا بلا مخ يا ابو راس مربع، هيدي نظريات مؤامرة بتنطبق عليها، ولا هيدي عدم اعتراف انه عنا كثير من اللصوص، عنا كثير من الحرامية، عنا كثير من الفاسدين، عنا كثير من اكلي المال الحرام. ما بدنا نعلق أغلاطنا على شو؟ بدنا نعلق، بدنا نعلق الفساد المنتشر عنا. ما عنا ترشيد للإدارة، ما عنا شفافية، ما عنا تنسيق بالحكم، ما عنا ناس بتوصل على السلطة هم الشعب، الناس هم هي كيف بدها تبقى، كيف بدها تورط ولادها، كيف بدها تنهب، كيف بدها تعمل مشاريع، كيف بدها تعمل صفقات على حساب الدول، وكله بيكون يفعلك شعارات الإصلاحية والتغيير والما بعرف إيه. لما بيوصل على السلطة بنرجع لنفسه والظروف ما بتسمح والأوضاع هالقد وإمكانياتنا هالقد، ما كنت عارف إمكانيات قبل ما توصل على السلطة؟ بيعملوا مجازر لحتى يوصلوا على الحكم، بيتاجروا بالدم، بيتاجروا بالدين، ما تركوا شيء ما تاجروا فيه، بس وصلني على السلطة، أريد الإمارة لو على الحجارة، أعطيني إمارة بس حتى أحكمها وإنهب فيها. لما بيوصل ما كنت عارف قبل؟ أنت عم تسوق لأكاذيبك ومشاريعك وما بعرف إيه وبرامجك، ما كنت عارف الإمكانيات تبيت البلد؟ ما كنت عارف ظروف البلد؟ ما كنت بتعرف كيف بنقود بالبلد؟ بده مشقة وبده خطط وبده ناس صادقين وعين؟ لا ليه؟ لأنه ما في مين يحاسب. ما بترجع لنفس القصة، قصة الحساب، قصة مبدأ المحاسبة اللي بتكون دايما بصناديق الاقتراع، مبدأ الثواب والعقاب اللي هو مبدأ رباني سبحانه وتعالى، هو اللي وضعه بهذه الدنيا وخلينا نمشي عليه، ووعد الآخرة الثواب والعقاب، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نحن ما منحاس، نحن منطبل، زعيمك فاسد فدا اجره، زلم حلاوة، شب حلاوة، افندي قميص وتفتة هندي، اذا بتريد ما تحكي لها زعيم الطايفة، بيكون هو طايفة عنده الأمور والأزمات اوعى بالك تجيب سي. نحن بنعبد أصنام، نحن بنعبد أصنام، ما بنحاسبها، ما بنفكر نحاسبها. فليه بدهم يخافوا منك؟ ليه بدهم يخافوا من صوتك؟ ليه بدهم يخافوا من حاسبتك؟ وطالما قادرين يقنعوك بنظرية المؤامرة والمساطيل وابو راس مربع قادر كل يوم يرجع يسوق لك اياها بطريقه مثل قصه هلا المغرب مع المؤامرة، لانه اسبانيا اخذ موقف وكانه موقف الاسباني جديده، يعني هيك فجأة نحن بدنا نضحي، يلا ضحينا ب60,000 كلهم هودي مقدمين روحهم فدا المؤامرة. طالما نحن منعلق كل الفشل اللي عنا بالحكم وكل الأزمات وكل السرقات وكل الفساد على قصة المؤامرة الخارجية، ما بحياتنا رح ينصلح حالنا ولا بحياتنا رح نفكر نرجع نبني بلادنا. هيدي الأمة الممزقة، الأمة الجائعة يلي فيها كل هالمجاعات وكل هالحروب وكل هالتقاتل، هالسلطة على السلطة، ما حدا بشي، ما حدا من كل هالكذبين الدجيلين اللي عم يتقتلوا بده مصلحة بلده، ولا حدا بده مصلحة الناس، ولا حدا بده مصلحة الدين اللي رافع لك الشعارات الدينية، كله عم يتقتل فقط وصلني على السلطة وأنا بعمل معك صفقات، بدك بصالح إسرائيل بصالحها، بدك بكون عبد عند أمريكا بكون، بدك كون عبد عند إيران بكون، أي حدا بيوصلني على السلطة أنا جاهز لحتى أقدم له فروض الطاعة. ضيف لألا هيدا الشره اللي عنا نحن تبيت السفر، نحن بالسفر، نحن اللي بنقعد بننتقد هذه البلاد، بلاد الكفار، البلاد التي ينتشر فيها الكفر بنسميها، ليه عم نروح عليها؟ لأنه فيها أمن وأمان، لأنه فيها قانون على الجميع،
لأنه القانون يسري على الجميع. أنت عارف هذا الشيء وأنت عارف أنك بتاخد حقك، لأنه غياب العدالة عندنا ببلادنا. هل نعترف؟ لا. وعبقوا عجيب سيرة البمور هاي بتزعل العالم بيتنجروا مع الناس. على كل هذا الحادث المؤسف فتح الجرح اللبناني يلي أساسا بمراكب الموت ما انتهى، الناس اللي بعدها جوسسة بالبحر أكلها السمك، واللي ما قدرنا على القليلة نحاسب المجرمين اللي عملوا فيهم هالجرائم هاي لأنه محميين سياسيا، وهذا جزء ونوع من أنواع الفساد. فدعك يا صديقي بقى من نظرية المؤامرة وطلع منا، كبر عقلك نتفة صغيرة. نحن متآمرين على أنفسنا، نحن عنا سوء حكم وسوء إدارة، عنا أرطة لصوص لا يطمحون إلا لمزيد من الكسب على حساب الناس وأرواحها ومستقبلها وأرزاقها. وفكر قبل السفر، لأنه برا الشجر مش ناطرك لتقطف منه مصاري.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

الجزء الثاني من السؤال المطروح بموضوع المهاجرين، قضية سبتة، الطموح دايما إلى الهجرة والسفر ونهج من البلد، نهج من البلد ونروح على بلاد الكفار من أجل أن نجد لديهم

72 لغاية الآن، الله أعلم الدقيقة بده يطلع الرقم. هودي مفترض مسلمين كمان ماتوا بغرقا أو ضربا أو يمكن بالرصاص من أجل تفريقهم، بعد ما اتضحت كمان الظروف التي تسببت بمقتل هؤلاء. وأهالي سبتة اللي سكروا المنطقة وقالوا له موتوا جوع عطشوا، لم بيأكل لا أكل ولا شرب ولا مي ولا شيء. هذا كيف تزبط معك نظرية المؤامرة أنه أولا صحيح فديهم مش إسبانيا واقفة مع القضية ما بيأثر، أو إذا هودي مسلمين وإذا هيدي أرض محتلة عربية ما مشكلة، نحن بس عنا فلسطين محتلة، باقي الأراضي المحتلة ما لنا علاقة فيها ما بيأثر. بعدين أنت إذا ما كنت مضحي، إذا ما خربت بلدك، إذا ما قتلت شعبك، إذا ما نزحت، إذا ما خليت العالم نازحين ومشردين، أنت ما بتكون متضامن مع القضية. نحن عنا قضية واحدة بس، باقي القضايا طز ما على أي قيمة. طب ليه ما بتطلعوا بتدافع عن هاي الأراضي المحتلة؟ ولا بس الاحتلال بيكون إسرائيلي، ما في شيء اسمه احتلال أوروبي، احتلال أمريكي، احتلال إيراني كذا، هيدي ما خصنا نحن فيها، نحن عيننا على مكان واحد فقط، قضية المركزية، قضية الأم، طز بكل القضايا الأخرى. طب هالأرواح اللي ماتت، ولو في مسؤولية أخلاقية إنه الواحد يقول إنه لا هودي مظلومين وكذا ويا حرام ماتوا كرمال عم يبحثوا على لقمة العلاها، ما بأسف فلسطين متضامن مع القضية يا رجل، دين إسبانيا معقولة، إسبانيا متضامن مع القضية معقول ندينا؟ هذا لا يحجب التضامن الإسباني المتقدم والموقف المتقدم ضد العدو الإسرائيلي والعدواني الأمريكي تجاه، لا يحجبه، بس إنه أنت مبدأ أنه في عندك أرض محتلة وجب تحريرها، في عندك ناس تم التضحية بهم وجب السؤال عن حقوقهم أخلاقيا، لا هذا كله ما له أي قيمة. نفس اللي بيصير عندك بلبنان، أنه أنت مات عندك دي صاروا الضحايا، تاني حماقة إسناد 4333 ما عدا 15-16 ألف جريح والمناطق المحتلة وكذا. طيب هودي شو استفدت أنت من الموضوع؟ ما استفدنا شيء، بس نحن الحمد لله متضامنين مع القضية. طب الأراضي اللي صارت عندك محتلة ما بيعش أخرس، أنت بتصير متآمر ضمن المؤامرة الكونية.

تزيدك من الشعر بيت بموضوع الأزمات الاقتصادية. إذا بدنا نرجع هيك على لبنان، عم جولك عامل لك كزدورة اليوم، بس نصيف زيتون بياخدها كزدورة. بربك أنت عزيزي المستمع ولدودتي المستمعة، أنتوا لما بتشوف مثلا، أنا كواحد بيشتغل بهالعالم الإعلامي هذا، بشوف تقارير عن الأزمة الاقتصادية الموجودة بلبنان وكمية التضخم اللي عم تزيد سنة بعد سنة، بشوف هالتقارير معمولة على قنوات عربية مثل الحدث، مثل الجزيرة، مثل سكاي نيوز، أو حتى بعض الصحف العالمية اللي بتجي تعمل تقارير، أو منظمات اللي تبع للأمم المتحدة اللي عم تودي كل أسبوع تقرير بيقلك عن الفداحة الكارثية الاقتصادية الموجودة بالبلد، وبتشوف وسائل الإعلام اللبنانية غايبة عن السماء ما لها علاقة بالموضوع. طيب هاي الأزمة الاقتصادية عندك ببلدك، هيدا موجة التضخم اللي عم تزيد، وعلى فكرة ما بعتقد بيقطع أسبوع بدون ما بعملكم فقرة خاصة بالاقتصاد والأزمة والتضخم، وبحكيكم بلغة الأرقام، الأرقام اللي صادرة عن مراكز الرصد اللبنانية. ما كل أسبوع بنعمل، لا مش لأن والله أنا سيبة غير كذا، لأنه بعرف أنه هيدي الأزمة الاقتصادية معالجتها طويلة الأمد، وهذا الشيء يحكي نعم من عام 2018. نحن هلا صرنا بموسم 11 من البرنامج، فبوقت قالنا يا جماعة طلعوا صارحوا العالم وقولوا انه في أزمة، يمكن العالم تتضمن معكم، ما تطلعوا تكذبوا شي مرة، كونوا شفافين مع الناس. لا طلعوا لك ما في أزمة، وشفتوا النتيجة بال 2019. ما بس هيك طلعوا لنا قانون اللي بيحكي عن أزمة اقتصادية بدنا نحبسه أيام الجنرال النحس، فعلا شوف الفرق. مع هذا الفرق انه قنوات عربية واعلام عالمي بيجي بيضوي على الازمة الاقتصادية اللي عندك، انت اعلامك ما بيضوي عليها، بس هذا شيء طبيعي. ما اعلامك من مين مملوك؟ من حيتان المال، حيتان الفساد. مين اللي مالك هذا الاعلام؟ فكيف بده يضوي على قضية هو يدان فيها؟ طبيعي مش حيضوي عليها. الاعلام اللي عم نحكي تلفزيونات، عم نحكي المنصات الجديدة، ما مين اللي عملهم؟ هودي لمين تابعين؟ بدل ما يحكوك عن هالأزمة وعن أنه يا لطيف أرقام التضخم الداع عالية والدال الفجوة عم تتسع والديش الكارثة إسا قادمة، هيدا ناهيك عن موضوع الأزمة الاقتصادية اللي منفجرت 2019 وتداعياتها والعدوان الإسرائيلي وتيسنة الإسناد والدمار وإعادة الأعمار والمليارات اللي بالانتظار، كلهم طلعوا على القافي، الله لا يعطيهم عافية. حدا بيطلع بيحكي بشفافية.

الماضي. لا والله نحن ناطرين نشحد إن شاء الله. بكرة بنعمل شي مؤتمر نشحد فيه كم مليار بنرجع بنعمر. طبعا عمرنا ماشي اعتبر صار مع انه شروطه واضحه صارت موضوع السلاح وغيره. طيب شو بالنسبه لباقي المواضيع؟ هاي الازمه التضامن حتعالجوها؟ هل الفجوه اللي عم تتسع، هل الارقام اللي عم مبالغ فيها اللي عم تصير، الدوله المفلسه اللي ما قدرت تدفع معاشات، هيدي كيف بدها تتعالج؟ بتتعالج هيك بهالطريقه ولا لا؟ صحيح مؤامره، هيدي مؤامره على البلد. هيدا الكوكب كله طمعان بالثروات اللي عندنا عم يتآمر علينا. طبعا مؤامرة، وهذه هي المؤامرة الغربية، هي اللي قالت له للمسؤولين بلبنان يسرقوا، هي اللي قالت للمصارف تاخذ أموال العالم، هي اللي قالت للفساد المستشري بإدارات الدولة للمعابر الحدودية لتبييض، هي اللي قالت له طبعا.

انه اعلام عربي ودولي بيسلط لك الضوء على هالتضخم الجديد، هذا الهداج جديد غير التضخم القديم، وعلى الفجوة اللي عم تصير بين الشعب بالمناطق وبطريقه العيش وكذا. اوكي اللبناني عايش وبيتخطى الازمات وما بعرف ايه وكذا، بس في امور هيدي اللي قدام سالها انعكاساتها، الاسعار اللي عم ترتفع بشكل مستمر واللي ما لا كل الدول لما بكون هلا حدا بيطلع بيقول لك مضيق هرمز وازمه العالميه وكذا، لك يا اخي ما كل الدول اللي بتحترم شعبها بتطلع بتعمل خطط لحمايه الطبقات الكادحه مثل ما بيقولوا، لا الطبقات المتوسطه اذا بعد عنا طبقه متوسطه. نحن شو عملنا خطط؟ نحن لا، نحن قلنا له قلنا للازمه اسرحي وامرحي، هيك بيطلع عنا تجار ازمات جديد، وهيك حيتان المال اسا بيجنوا مزيد من الارباح من الاحتكار للمافيات اللي هن اخذين احتكاراتها. فقلنا له للازمه انتشري اشتدي يم ازمه تنفرجي او تنفجري اي شيء ممكن، هيك بيطلع لنا عنا نوفوريش اغنياء جدد مثل ما شفنا بالازمات السابقه ازمه الطوابير، او نفس المحتكرين نفس حيتان المال بيرجعوا اسا بيكنزوا مزيد من الاموال والثروات على حساب العالم. انا نعمل احترازيه اجراءات احترازيه احتياطيه لحمايه ما تبقى من الطبقات الكادحه الفقيره المعتره، لا لا ما بقى يدبروا حاله يصطفلوا، شوف الله بيدبر ما شو لنا صحيح الله بيدبر، بكرة الله بيدبر بكرة بتفرج لا تخافي.

هاي ضوء على شيء بسيط يعني من هالأمور. تشوف تقارير تحكي عن أزمتك أنت ببلدك على قنوات عربية وعالمية، بينما قنواتك وعلامك أنت مطنش وملتهي بسلاح، وفلان رد على فلان، وهيدا نسف فلان، والتالت ما بعرف إيه. عال يا سيدي، هيدي مشاكل، بس في مشاكل أخرى بالبلد. لا هجوا هجوا يا أخي، هجروا بترتاحوا، ما عجبوا يجروا.

وجعت لكم راسكم اليوم، تعبت لكم قلبكم الحديث عن الأزمات الاقتصادية والدول العربية الممزقة والتي تئن جوعا وفقرا ونزوحا. بكلام موج ايوه، وكلمة الحاب توجع والله، ما بالكل لا مؤامرة خي، مؤامرة، ما خلص مؤامرة.

خلينا نعود للداخل وكمان الاعلام كما الاعلام هو الاعلام حدا ما حدا بيلك السلطه الرابعه هيدي السلطه الرابعه بالبلاد اللي عندها قوانين بلاد مثل لبنان تعتمد على الاشاعه والكذب والدجل تعد سلطه اولى بعضوات الاعلام. الاعلام بيعلي امور وبيوطي امور بيضخم قضايا وبيسخف من قضايا بتكون هي اساسا مهمه وخطيره مثل ما حكينا بموضوع الاقتصادي كمان بالموضوع الامني. بآخر حلقة للأسبوع الماضي يوم الجمعة حكيناكم عن قصة الشقة اللي تم اكتشافها واللي فيها هالكم الهائل من الأسلحة والخرائط براس النبع وا وا وا وأنه الزلمة اعترف لمين تابع وشو. من وقتها لهلأ شفتوا مثلا شي تقرير بشيلوا الام تي في على جنب، شفتوا إذا حدا حكي من وسائل الإعلام بخطورة هالقضية؟ حدا سأل طبعا الزلمة اللي اعترف بانتمائه الحزبي ليش ما منحق مع الحزب مع مسؤول اللي أكبر منه اللي معينه لحتى يكون هالشقة؟ طب هيدي شقة تم اكتشافها وبالصدفة، طب الدافي شقة بعد مخبية بتضم هالكم الهائل من الأسلحة، وشو فائدة الأسلحة بين الناس غير للفتنة وللاستخدام الداخلي وللوصول إلى السلطة بقى فقط للسلطة يعني. حول هذه الأسئلة وأسئلة أخرى اخترنا المقال الذي سنقرأه لحضراتكم لليوم من نداء الوطن. سامر زري كتب الصدفة التي كشفت 7 أيار جديد، وهذا مقال بدون واسطة. لما تقول لي عم تحتك عن الواسطة وتقول شو عم تحكي مقال لخيك البلد كله وصيت، بس هذا بدون واسطة. خلينا نتعرف على آخر ما حدث بموضوع هذه الشقة المغيبة لدى كثير من وسائل الإعلام رغم خطورة الأمر. يبدأ المقال تطرح مداهمة شقة رأس النبع وما تكشف عنها من مضبوطات تساؤلات لا تنتهي، لكنها تكشف قبل أي شيء آخر عن مفارقة شديدة الخطورة، ذلك أن أخطر ما جرى العثور عليه في قلب العاصمة لم يكن نتيجة عمل أمني استباقي بل كشف عنه بالصدفة. هذه الصدفة تشكل تحديا أخطر من المضبوطات نفسها لقرار مجلس الوزراء بجعل بيروت منزوعة السلاح وتضعه أمام اختبار جدي من أنواع الأسلحة إلى شرائح الهواتف والأجهزة الإلكترونية مرورا بالخرائط التفصيلية للحي وصولا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة تتجمع العناصر لتوحي بوجود بنية عملانية متكاملة تندرج ضمن عملية انقلاب عسكري قيد الإعداد تنتظر فقط ساعة الصفر لوضع الخطط موضع التنفيذ. وتزداد خطورة المشهد مع ما أظهرته التسريبات من اعتراف صاحب الشقة في التحقيقات الرسمية بانتمائه التنظيمي إلى حزب الله، علما أنه كان معروفا في المنطقة بمجاهرته بهذا الانتماء. فإذا كان الرجل جزءا من تنظيم هرمي فمن هو المسؤول المباشر عنه؟ وهل يندرج ضمن مجموعات موزعة على الأحياء تخضع لسلسلة قيادة وإرادة؟

ونتابع بطرح الأسئلة، وهل سيقتصر التحقيق على شخص واحد أم يتوسع ليطال من يرتبط بهم تنظيميا؟ والأهم، هل ستتوجه الدولة إلى الحزب؟ بسؤال بديهي، ما هذا؟ المثير للاستغراب أن هذا الحزب لم يصدر عنه حتى اللحظة أي تعليق رسمي، رغم خطورة القضية وحساسيتها، ورغم السيولة الهائلة في مواقفه وخطبه ومعلقات القدح والذم التي لا تتوقف بحق السلطة السياسية. في المقابل تمنح المضبوطات ولا سيما الخرائط والتسجيلات مصداقية للمعلومات التي راجت غداة توريط الحزب للبنان في حرب الثأر لخامنئي حول نقل بنيته الأمنية وفرض هيمنته على بعض الشوارع والأحياء في العاصمة بيروت، ونشر فرسان الدراجات النارية في نقاط حساسة بطريقة منظمة، كما تعزز الشبهات حول التحضير لعمل عسكري يرقى إلى 7 أيار محدفة لفرض أمر واقع، خصوصا أن الشقة المضبوطة لا تبعد عن السراي الحكومي سوى كيلومترات معدودة، بيد أن المفارقة الأكثر إيلاما أن هذا الصيد الثمين تحقق بالصدفة. وبالتالي السؤال الذي يفرض نفسه، كم صدفة تحتاج العاصمة قبل أن يتحول قرار بيروت منزوعة السلاح من عنوان سياسي إلى خطة تنفيذية؟ وإذا كانت شقة واحدة فقط كشفت عن كل هذا المشهد المفزع، هل يمتلك أحد جوابا عن حجم ما لم يصر إلى كشفه بعد في محيط مؤسسات الدولة الحساسة؟ طبعا هذا السؤال البديهي، انه شقة واحدة اكتشفت بالصدفة وفيها هالكم الهائل من الخرائط والاسلحة والمفخخات وما بعرف ايه، طيب بدي في شقة مثلها بعدها ما اكتشفت، وكم صدفة بدنا؟ هذه الواقعة تكشف قصورا سياسيا في متابعة تنفيذ قرار بيروت منزوعة السلاح بما يتناسب مع دقته واهميته، وتحوله إلى مادة للاستثمار السياسي وتجميل صورة الدولة خارجيا أكثر منه تنفيذيا، يخضع للتقييم والمحاسبة. أما على المستوى الأمني فالتقصير يبدو أشد وأفدح، فهذه الوسائل الانقلابية لم تجمع بين عشية وضحاها، وبالتالي أين كانت أعين الأجهزة الأمنية؟ وكيف تنشغل بعض المؤسسات بتسريب معلومات عن أمراء ومجموعات وتنظيمات ومخططات إرهابية، فيما تترك التحضير لاحتلال العاصمة من دون رصد ومتابعة؟ أم ترى أن هوية الفاعلين هي الفيصل في تحديد مستوى الاستنفار الوقائي؟ كذلك لا يمكن فصل حادثة رأس النبع عن الإشكال الذي وقع قبل أسابيع في عائشة بكار حين كشفت الصدفة أيضا عن تخزين الجماعة الإسلامية لأسلحة بطريقة مثيرة للشبهة، خصوصا في ظل تحالفها مع الحزب. والأخطر منها كان أسلوب مقاربة القضية من قبل السلطات والمؤسسات المعنية والضغوط التي مارسها البعض لإنهاء المسألة وديا وكأنها إشكال عادي من دون الاهتمام بمخزون السلاح في عائشة بكار ووظيفته التي كان من أجلها يخزن. بيختم سامر زريق مقاله، إن خطورة هذه الحوادث لا تقتصر على ما يكتشف بل على ما تنتجه من آثار سياسية واجتماعية، من تعزيز الهجرة الداخلية إلى تشجيع التسلح الذاتي، فضلا عن منح المزيد من المصداقية للتقارير الخارجية التي تعتبر العاصمة ساقطة أمنيا تحت قبضة الميليشيا. وعليه إن تكديس الأسلحة والخرائط وأدوات التنصت في عمق الأحياء السكنية لا يوحي إلا بهدفين متداخلين: توظيف هذا المخزون للضغط السياسي على صناع القرار، واستخدامه لتنفيذ انقلاب عسكري يفرض أمرا واقعا بالسياسة، إنما عندما تحين ساعة الصفر.

أي عاقل يتابع الشأن العام بيطرح هيدي الأسئلة التي طرحت بالمقال واللي نحن عم نطرحها اليوم وطرحناها لما حكينا عن موضوع الشقة. أين موضوع المتابعة الأمنية؟ أين موضوع الأمن الاستباقي ولا على ناس وناس؟ أين العين الساهرة على أمن الوطن لأنه هالآلات ما جمعت بين ليلة وضحاها؟ أين المحاسبة؟ لا الحزب الذي ينتمي له هذا المجرم الذي كدس هذا السلاح داخل الأحياء السكنية. ولماذا التعتيم الإعلامي عن الموضوع؟ بعلمك كان تطلع تسريبات عن كل القضايا فجأة، لا في تسريب ولا في حكي عن الموضوع، وكأنه بدنا نلفها مثل ما لفينا حادثة عائشة بكر والسلاح الذي تم اكتشافه، بدنا نلف هذه القضية كمان. إنما لو كان الذي فعل هذا الأمر من منطقة تانية أو من طائفة تانية أو ينتمي لحزب تاني كنا شفنا ويلات وكنا شفنا كثير من المحاسبة. عندما تكيل الدولة بمكيالين وعندما يكيل القضاء بمكيالين تصبح البلاد ليست على شفا حرب إنما على شفا خراب منتظر.

حيز كبير من الاهتمام من قبل الإعلام والرأي العام في لبنان كان في الرياضة بنهاية الأسبوع ومطلع هذا الأسبوع، مع أنه انتهى المونديال، إنما نحن عنا مونديالات داخلية وعنا شغلات هلأ مش راح لكم عنها. ليش الاهتمام بالرياضة؟ مش من باب الرياضة، من باب التزريق. الاهتمام بالأساس كان بالسيرين النهائية للباسكتبول يلي تعادلت 3-3، واليوم الموعد مع المباراة السابعة الحاسمة يلي رح تصير على أرض المنارة بين الرياضي والحكمة، والفائز اليوم سيتوج ببطولة لبنان. هل هي البطولة رقم 20 للرياضي من 92 لغاية اليوم، بدنا ننسى العصر القديم، يم هي البطولة الجديدة للحكمة اللي كانت آخر بطولة أخذها بال 2004، يعني صار له 22 سنة. خطاي يا حرام بلا بطولة، والله والله عيب على، لازم الرياضي يترك لهم، عيب. في فريق بقى منافس، بقى فريق قمة بالباسكتبول اللبناني، 22 سنة ما أخذ دوري رغم الملايين يعني اللي عم تنصرف. اليوم الموعد بعتاد على 9:30 بهالمباراة الفاصلة والنهائية بالباسكتبول، مش هناك الاهتمام مثل ما قلنا بالموضوع الرياضي. الشق الآخر هو الفوتبول، كمان بالأمس كانت المباراة النهائية للدوري اللبناني لكرة في عنا دوري معكم قمر عنا دوري اللبناني لكرة القدم، كانت المباراة أيضا بين الغريمين التقليديين النجمة والأنصار، واللي انتهت بفوز الأنصار 2-1 وتتويجه كبطل لبنان للمرة 16. الزعيم يتابع النهج البطولات ويضم بطولة جديدة إلى سجله الحافل بالبطولات وعلى سن الرمح أنصار. المباراة اللي شهدت بعض الاحتكاكات رغم كل الضبط اللي حاولوا يعملوه القوى الأمنية ويعني تقليص عدد الجمهور الفصل بيناتهم، بس ما نحن كالعادة. ليش الرياضة بتاخد عميم؟ مش الناس اللي عم يسمعونا برا تعرف نحن عم نهتم بالرياضة كرمال نتائج، ما غير عم نعمل بيربع نتائج. قليل الانتماء الكروي عنا أو الانتماء للأندية، نحن عنا نهج طائفي. يعني هلا مثلا اذا امبارح اخذ الانصار البطوله واليوم ان شاء الله الرياضي بياخذ البطوله، فمعناته السنه اكلونا، السنه اكلوا البلد، خلاص العميمير اكلونا، عموره اكتسح الدنيا. اما لو صار العكس لا سمح الله، مثلا النجمه اخذوا البطوله والحكمه مثلا اليوم لا سمح الله اخذوا البطوله، شو بتصير النتيجه؟ الاحباط السني. شوف كيف الكل متآمر علينا، ما قلنا خبز حتى بالرياضه. فنحن باب السياسه، باب تزريق بالسياسه والطائفيه، يعني فلان اكلنا ربحة الطائفه وكانه غزو فتح مبين، يعني عرفت كيف؟ فمش هناك عزيزي الانسان اللي عم يسمعنا بالخارج، نحن هيك الرياضه عنا، ما تفكر عنا منافسة رياضية وانه هو انتماء للنادي وما بعرف بعدي او ما بيشكلوا 10% من ابناء الشعب، اكتر بيشجعوا الرياضة بس لاسباب طائفية او مناطقية لا اكثر ولا اقل. مبروك طبعا لنادي الأنصار هذا اللقب الجديد، بس كمان هيدي سجلت معاناة اللاعبين سواء بالباسكت أو بالفوتبول اللي عم نسمعها بلسانهم، أنه ما تنسى أنه نحن عنا دوري هالقد طال بسبب العدوان الإسرائيلي وحماقة الإسناد وكشف البلد أمام حرب جديدة، فتعطل الدوري لفترة طويلة وهاللاعبين دلوا عم يتمرنوا، ومفترض عضلات أي لاعب بالعالم في كمية محدودة لألا لا تتمرن، يعني بدها راحة شهرين قبل انطلاق الموسم الجاي، خاصة وأنه بالباسكت عنا هلا دغري مباشرة تصفيات كأس العالم. فالقصة مش مسحة، هاللاعبين عم بيعانوا، انتوا بتشوفوا المجهود اللي عم ينبذل على ارض الملعب سواء بالفوتبول او بالباسكت، هودي اللاعبين عم بيعانوا بدنيا، مش هناك عم تشوفوا هبوط بمستوى البعض، لانه قلن سنة عم يتمرن وما في لاعب بكل من اي نادي بالعالم بيتمرن سنة كاملة الا بده اجازة على القليل شهر لترتاح عضلاته. هاي من النتائج الجانبية للحرب اللي الناس ما بتحسب لحسابها، فناهيك عن الناس اللي تشردت وفقدت وظائفها بالعالم الرياضي نتيجة انه الأندية ما عاد تدفع، الأزمة الاقتصادية اللي ضربتها.

0: بيبقى شغلة واحدة طالما عم نجول بموضوع الرياضة. في فيديو متداول مقابلة صارت مؤخرا مع أميرة الإعلام شمعدان الثقافة والتنوير رابعة الزياد المتجدد دوما مدام بلاستيك عاملة جيمناستيك جديد. فكانت عاملة مقابلة مع النجم الكبير العملاق وديع الشيخ. ومثل العادة نحن منجيب الفنان مش لحتى نسأله بالفن، نسأله بالسياسة، نسأله بالرياضة، نسأله بالاقتصاد، نسأله بأي شيء ما بيفهم فيه. ليه؟ لحتى يعمل ترند. ما المقابلة مش هتجيب مشاهدات، مين بده يحضر وديع الشيخ؟ فنحن كيف بدنا نخليه تنحضر؟ بنروح بنسأله عن أسئلة من الطبيعي، هو بجيب أجوبة تحشيشية كاملة. خلينا نسمع المقابلة يلي انتشر منها هذا الجزء اللي هو مدته دقيقة مش أكتر، وبعدين بنرجع بنعلق على الموضوع. بس ما تنصدموا، زلمة علاقاته طايلة، علاقاته واسعة، وميسي كان مخبره شخصيا قبل المباراة النهائية انه هالسنة المونديال مش إلنا. خلينا نسمع.
1: قال لي انه ما رح ياخذها هاي السنة. أصحابي كلهم سوا أصحاب أنا وياهم يعني، بس انه ما في، أنا ما في اعتبرها حدا انه أنا هذا أنا مع فلان بدي يزعل فلان، وإذا مع فلان
2: مين أصحابك؟ اذكر لي هيك أسماء.
1: كلهم أصحابي، كلهم الشباب
2: يعني، ميسي، رونالدو.
1: بعتقد إنه ما رح يخذلني يعني، قال لي إنه هاي السنة لا ما رح يخذه.
2: ميسي بالحديث بينك وبينه أنت
1: آخر تليفون صار أنا وياه، قال لي إنه ما رح يخذه هاي السنة.
2: بس كيف بيعرف؟
1: هلا قال لي هلا ممكن يخزلني ممكن ما يخزلني. قال لي انا قلبي حسسني انه انا ما رح اخذها هاي بالسنه.
2: انتوا اصحاب انت وميسي؟
1: ايه.
2: شو باي لغه بتحكوا؟
1: في لغه خاصه بيناتنا.
2: شو هي هيدي اللغه؟ بنعرفها يعني نحن او
1: طبعا كيف بدنا نحكي يعني. ايه بس ما بحسه بيخزلني يعني، انه خلص.
2: ليه اصحاب انت واللاعبين؟ بتحب الفوتبول؟
1: عم بعمل شغل تاني، بشوف اذا بعدين بصير بعمل لاعب فوتبول.
2: لا جد، شو اللي بيجمعك؟ بتحب ال...
0: يعني قبل كل شيء لاحظتوا أسئلة رابعة منه فوتبول ورياضة وسياسة وما بعرف إيه، رغم أنه جايبة واحد دي عرفته أنه جاهل بهيك أمور، بس أنه كيف بدنا نحصل تريند؟ أم هو حب سيارة كالعادة؟ هو صاحب مع الجميع. ميسي ما بده يقول حتى يعني مع مين بيحب أكتر، كرمال ما يزعل كريستيانو رونالدو، ما يزعل ميسي أو رونالدينيو أو النجوم البين هالاند مثلا بيزعل إذا أنه بيحب ميسي أكتر. فميسي كان مخبر وشخصيا اتصل فيه باخر اتصال، قالت له بأي لغه انتم بتحكوا؟ قال لغه خاصه، لغه العصفوري بيحكوا مع بعض. قال له انا قلبي حاسسني مش رح ناخذ البطوله، بده يتامروا علينا، انا قلبي حاسسني. شفتوا؟ وما خبر الا وديع الشيخ يعني، اتصل فيه قال له وديع اذا بتجيب من عندك هالفرقه المسلحين الزعراني اللي معك يهون بالبادي جارد وبينقذونا، هودي بدهم ياكلونا بالاسبان. طيب نحن بدنا نشكركم على المحتوى اللي بتقدموه لنا، يعني ما في يوم الا ما بيقطع عنا هيك فيديوهات من هالمقابلات اللي عم تقدم. برامج مهمه صراحه، يعني تحديدا مدام بلاستيك مع اسم الله عليها، دائما برامجها هيك ضاربه، كلها هبل، عباره عن تعشيش. شمعدان الثقافه والتنوير. الفيديو هذا أخذ الترند أكيد، الناس نزلت سخرية عليه ومسخر عليه وعلى اتصالاته وعلاقاته وشبكة العلاقات الهامة اللي بيعملها، وما بده يزعل لا كريستيانو ولا ميسي يقول مين بيحب. وأهم شيء هو كان الوحيد اللي معه خبر، لأنه ميسي إحساسه الحقيقي ما بيخبره لا أنتونيلا ولا لأولاده ولا محيطه ولا المنتخب الأرجنتيني، ما بيحكي بالأمور بصراحة ووضوح إلا مع العملاق وديع الشيخ. فعلا خدوا أسراره من صغارهم، وما في أصغر من وديع الشيخ. هلا أي شيء بكون تعرفوه بالرياضة، أسرار اللاعبين الرياضيين، وين بده ينتقل محمد صلاح مثلا هلا بعد ما اخترك ليفربول، ما قالكن إلا الشيخ وديع. وديع الشيخ. أصحابه وكلهم بيحكوا له، هو بيسمع يا حرام، مشان انه يفش خلهم بيسمع لهم اتصالاتهم. ما تسألوا بأي لغة، أي نعم هو ما بيحكي حتى عربي، ما بيعرف يحكي، ما بيحكي لغات، بس هو في لغة بيتواصلوا، لغة الإشارة، بيحكوا بلغة الإشارة، ما بعرف أي إصبع بيرفعوا له. أهلا وسهلا بكم في الإعلام اللبناني التافه، أهلا وسهلا بكم مع شمعدان الثقافة والتعتير مش التنوير.

هي هي ما في غيره اللي بحبها كتر خيره وإذا راح الله بيبعطيه الله بيدبر تكتيك حسين الحاج حسن الله بيدبر إذا راحت الله بيبعت غير

0: لك حتى بالرياضة فكرك بتغيب نظرية المؤامرة. شوف المؤامرة تعبيت مثلا الباسكت معلمي هني قصد وصلوها للمباراة السابعة. عندك رعايات ودعايات وإعلانات وسبونسر واتصالات ورسيل وكذا، فما بهم أن تخلص قبل 7 ماتشات مش ندل الناس عم تتصل وتبعت صور وتشارك وتعمل وكل هذا بيجيب عملة. فشفت المؤامرة معلمي
1: ما عرفت إني
0: بكل شيء نظرية المغامرة موجودة لدى المواطن العربي.

0: هلا المهم اليوم ان شاء الله يعني يكتمل المارد السني يتحرك، المارد السني يتألق ويتعملق على الطريقة اللبنانية، وكما فعل الأنصار بالأمس يفعلها الرياضي كالعادة لليوم. أما إذا ما زبطت فالحجة جاهزة عندنا، يعني مشان نخبركم نحن جماعة الرياضي نحن حرام عطيناهم بطولة، لأن جماعة الناس ما أخذوا بطولة عادي. وخذ بقى على الاحباط العلوشي واحباط الشربولات
1: ينسوني كلهم ينسوني، واذا بدهم بقى يحكوني ينسوني.
0: شو بدنا نعملكم؟ هاي جمهوريه فينيقيا الفوقه، بالبرغر في طائفيه، بالعدس في طائفيه، بالعنب في طائفيه.

مشوارنا الصباحي بحلة اليوم التنين بداية الأسبوع بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف من على لوقت. ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا وتبوردوا كمان بهالموجة هاي وينو كان الصيفي. مبسوط مبسوط هيك ولعنا ليه تولع. فكرة وهيدا الطقس كمان مؤامرة. انتو بتعرفوا كشفون لها من العراق من زمان. هيدي قال لك امريكا هيدي امريكا عم تسحب الغيوم. الله لا يوفقك يا امريكا عم تاخد الغيوم من عنا لحتى تشتي عنده. لك امريكا وين عم تجي هالشوباتها وليش شتوي عم تجي قاسي. لك امريكا عم تتحكم بالغيوم. الله يهدك يا امريكا مؤامرة.

0: نابولي اف ام.
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
3: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي. The easier the better. Easy. Tripoli FM Superstation.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: اتبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري. هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ودنا انتجاتو امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تبع تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
3: تريبلي اف ام The Power Hour Superstation
4: Number One.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل موقع.

طابلس على 101.7 FM. أما باقي الترددات فبعد على حالة شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM 101.7 داخل مدينة طرابلس 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي FM لبنان وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي FM.org. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية.

0: روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
0: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
0: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
0: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
0: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

بدنا نعذبكم زيح وشوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري tripolifm.org. معلش بدنا نعذبكم زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري.

0: سنتر على الانستا تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخرون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخرون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.
3: لا مش هينفع كده.
4: هي جت عليا يعني الفيلم المصري.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبو

قاعدة على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال، أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم. تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. The maximum music station. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي. We'll be right back.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي أف أم لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري tripoliefm.org. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية

0: روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
0: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027
1: من الاثنين إلى الخميس من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
0: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
0: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواري لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
0: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكم. زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ودمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، عالم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة.

أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول، مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني، طرابلس، سكة الشمال، بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.
2: على هواكم،
1: شبكة إذاعة طرابلس، تريبولي أف أم.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

Right now, new music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: تبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباب بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: الو حياة. لإعلاناتكم عبر تريبولي اف ام، زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنسان.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.

0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، ما إن أقدر أقول

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان باي بلاي ستور اند اب ستور.
1: ضبط انطرق لوحدك.